الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام، تاسو راديو أمن ایف ایم 88.4 بٹا گرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ، او دا وقت زمانگا پروگرام دے دین او دنیا. پروگرام تا سو دی یوین تر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندے او رہے. 0309-711-88-99 من تا سمونگ تا ٹیلیفون کولے شای، 85-83 من تا سمونگ تا میسج رالے گلے شای. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمین دا فیس بک پیج دے دی کمنٹ پہ لاری ہم تاوز دا سوالات و تپوس مونا کولیش. گرانو ریدون کسینگ استاسو علم کی دا چی دی عقائدو